هلو كمات ريا بوني ما بوسي هاي بباتشاتا سوختك أتنا كم بما كيف تواي كرك شو باتشا كم أسباتي كيتش كوتش بقانش تنياني كولا كارلا ما ماني ينشي ترسان استاس كلا لتو مركانا كمشا كولا كيتا كارلا خلال يجي بانس كي بوكي بانا مايت اويو كوسيست اوينا كا أكي خارلاس كونسنتيدا ستوكيتا كيسيرا ايرا ما سيوان بيو كم بقانش تنياني كماتا موسيقى

حلو كم كوسيس أوينا كاس وتحركي هي سو كم بس بقنش تويلك تنايم كلك كار لو بارون حلو كم بس بقنش تنايم هلا تان سلمو ماماني ماماني نك شيء ويل هاوس نيك شو هلا تان سلمو كم بس كي كم بقنش تاس دلال تمركنا بس تكتاي نام دلال تمركنا يجيك بس بقنش تنايم شا أمريكا براس توقيت مايت ويلك ما كوسيس أوي كارنيتس كيس حلو كم أتاك هاي هلا تان سلمو

0: هيسا كم كوسيت وين كاس برينتان كراكيوت وين كمارو هيتش كوجا بقنش تراكنياني كولا كان ها كنا سوتي با كولا كي تام بيتشاختا ويو سوتي مدام بي ماريا جوانا كلاريس كولا كان ماريا جوانا كلاريس كاميس كون هما كي بروبينسيو ما سويوس ماركانا انشي دروسانا اشتكرا كامبين انشي تاو كوسيت برينتان راكين تشيكاكي بونيا تشيكاكي بوني برينتان راكيني No he podido olvidarte, Sassina, a caja Elizabeth Flores Toqueta, suite de Yucamaj, Otio Radio Unchit Panagama. Humaj, listas,
1: Tawa, Marcasa, Huatichau.
2: Apreciados amigos y seguidores del Club del Recuerdo, les invito a recorrer los caminos de la música eterna, evocando las melodías del ayer, todos los domingos, de 18 a 22 horas.
3: El Club del Recuerdo, por Herbol, la red que une a Bolivia. Estamos presentando Marcasa.
4: Sábado de fútbol desde el Estadio Hernando Siles. Desde las 19 horas, The Strongets.
5: Ya se viene el rugido, ya se siente la garra.